0: إله
1: لا
0: إلا
1: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا اعتدلوا سدوا الخلل لرش رتبكن صف. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 그불.
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله.

0: 그방울을
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: Lost.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله الفاتحة إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: صلوا على الأموات الغائبين جامعة أجركم الله.
1: أعوذ بالله. الله أكبر. نعم. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، في هذا المسجد الطيب العامر بكم وبالإسلام بحول الله وقوته، أحييكم تحية طيبة مباركة أزجيها لكم جميعا ولكل أبناء الشعب الأندونيسي في هذه الجمهورية الشقيقة لفلسطين، تحية من عند الله مباركة طيبة من رحاب مسجدكم الأقصى المبارك الذي تشرئب الأعناق للدخول إليه والصلاة فيه.
1: Beliau menyampaikan sangat senang berada di Masjid Istiqlal yang sangat ramai ini, dan beliau menyampaikan salam dari rakyat Palestina dan Masjidil Aqsa. Salam perdamaian, salam dari Allah Subhanahu wa taala.
0: هذا المسجد المبارك الذي يرتبط بعقيدة كل مسلم في هذا العالم من خلال معجزة الإسراء والمعراج بنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ويرتبط بعبادة المسلمين، فلا تشد الرحال إلا إليه ولأخويه المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
1: Salam yang mengikat antara kaum muslimin dari Masjidil Aqsa, juga dari Masjidil Haram Mekah dan Madinah.
0: فهو يأتي في صلب عبادة كل مسلم في هذا العالم. وهذا المسجد أيضا والمدينة المقدسة والأرض المباركة

0: طه أرض فلسطين هي حقيقة وقف على كل مسلم في هذا العالم.
1: Masjid Aqsa menjadi pusat umat Islam yang menguatkan semua kegiatan-kegiatan umat Islam.
0: ولذلك أيها الأحباب المسجد الأقصى يمثل أيضا ركنا أصيلا في حضارة المسلمين على امتداد تاريخ الدعوة الإسلامية.
1: Masjid Aqsa juga merupakan pusat kebudayaan yang melibatkan umat Islam sepanjang masa.
0: والمسجد الأقصى الذي افتتحه نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم في تاريخ الأمة الإسلامية من خلال معجزة الإسراء والمعراج والصلاة إماما بكل الأنبياء والمرسلين في رحابه.
1: Masjid Aqsa juga yang dibuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sejarah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: لذلك أدرك المسلمون من الصحابة الكرام أهمية موقع المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين وعبادة المسلمين وتاريخ المسلمين لا بل وتاريخ التوحيد والعبادة لله في المساجد في هذه الأرض منذ بني البيت العتيق وكان بعده بالبناء المسجد الأقصى بأربعين سنة.
1: Karena itu Masjid Aqsa adalah merupakan tonggak akidah dan ibadah juga sejarah umat Islam yang menjadi pusat semua umat Islam seluruh dunia, bukan hanya umat Islam saja tapi umat dunia.
0: لذلك أدرك الصحابة الكرام أهمية هذا المسجد فقاد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتح الإسلامي الأول الفتح المادي للمسجد الأقصى وللقدس الشريف وللأرض الفلسطينية لا بل لبلاد الشام بأسرها.
1: Demikian juga para sahabat, terutama sahabat Sayyidina Umar yang telah membuka Palestine dan Masjid Aqsa dan untuk kegiatan keterbukaan umat Islam.
0: ففهم الصحابة وعلى رأسهم الفاروق عمر أن المسجد الأقصى والقدس تحتاج إلى جهد الأمة بأسرها فتوجه بذاك الفتح المبين وتم فتح القدس وبني المسجد الأقصى المبارك وجددت عمارته على امتداد التاريخ الإسلامي إلى يومنا الحاضر وإلى أن يرث بإذن الله تعالى الله الأرض وما عليها.
1: Demikian kesadaran dari umat dari Sayyidina Umar yang telah membuka dan membangun kembali Masjidil Aqsa untuk umat Islam dan insya Allah akan diwariskan kepada umat Islam seluruh dunia hingga akhir zaman.
0: Ayuhal ahbab, yakad al-mutatabbi' lit-tarikh al-islami an yajzim aw yakhruj bi natijatin 'ala al-aqall muhaqqaqatin wa mudaqqaqa wa huwa anna al-masjid al-aqsa huwa mi'yarun li'izzati al-ummah aw lidha'fi al-ummah.
1: Masjid Aqsa merupakan barometer dari kekuatan dan kemenangan umat Islam.
0: فَحِينَمَا يَكُونُ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى بِحَوْزَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ الْقُدْسَ وَبِلَادَ الشَّامِ تَكُونُ الْأُمَّةُ فِي أَوْجِ قُوَّتِهَا وَعِزَّتِهَا وَكَرَامَتِهَا ونهضتها ووحدتها وكل ما يخطر في بال العاقل من الأوصاف الكريمة لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْكَرِيمَةِ
1: Selama umat, selama Masjid Aqsa dipegang oleh umat Islam, maka kita bisa pegang kesatuan umat Islam seluruh dunia.
0: وَإِذَا غَلَبَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمْ أَوْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُبَارَكَةِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَإِنَّ ذَاكَ مُؤَشِّرٌ وَاضِحٌ عَلَى ضَعْفِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
1: Jika umat Islam tidak lagi menguasai Masjidil Aqsa dan Palestina, maka ini adalah indikasi kelemahan umat Islam.
0: لذلك أيها الأحباب الكرام تنبه الفاتح صلاح الدين الأيوبي لهذه النقطة فحشد كذلك طاقات الأمة ووحد صفها وكلمتها وجاء فاتحا وجاء محررا مرة أخرى للقدس وأقصاها لا بل لكل الأرض الشامية.
1: Inilah yang disadari oleh Salahuddin Al-Ayyubi tentang pentingnya Masjidil Aqsa untuk dimiliki oleh umat Islam dan selamanya untuk umat Islam.
0: Ana fi hadzal mawqif ala yaqin bi anna kull wahid minkum yatatalla' li ziyaratil Masjidil Aqsa al-Mubarak.
1: Kami yakin bahwa kita semua yang ada di sini ingin untuk berziarah ke Masjidil Aqsa.
0: Walis salati fi فلا أكاد ألتقي بمسلم في هذا العالم إلا ويرفع يديه داعيا الله تعالى اللهم ارزقني ركعتين في المسجد الأقصى المبارك.
1: Juga untuk bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, dua rakaat di Masjid Al-Aqsa dan berdoa, senantiasa berdoa untuk diberikan kesempatan sholat dua rakaat di Masjid Al-Aqsa.
0: لذلك في هذا المسجد العامر في هذه العاصمة لأندونيسيا الشقيقة أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الصلاة في المسجد الأقصى لكل مسلم في هذه البلاد لا بل لكل مسلم في بقاع العالم أن يشد رحاله إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه وللوقوف بجانب الأرض الفلسطينية وحق شعبها في العيش والحرية والكرامة والرعاية للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
1: Karena itu kami di Masjid Istiqlal yang ramai ini kami mendoakan semoga kita semua bisa sama-sama sholat menziarahi Masjid Al-Aqsa dan sholat di Masjid Al-Aqsa serta kita bersama rakyat Palestina untuk berjuang memerdekakan Palestina sehingga Palestina menjadi negara yang merdeka.
0: Ayuhal ahbab, nahnu nu'ahidukum an nabqa bihawlillahi wa quwwatih an nabqa al-murabitin fil Masjid Al-Aqsa ila an yaqdi Allah amran kana maf'ula.
1: Kita berharap kita semua untuk bersikap mendukung Palestina sehingga Allah pada akhirnya membukakan dan memberikan kemenangan pada Palestina.
0: Wal mutabi' li abna'i asy-sya'b al-filastini الذين يعملون بوصية رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم حينما سأله بعض الصحابة الكرام يا رسول الله أين تأمرنا إن ابتلينا بعدك بالبقاء ليأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ببيت المقدس لعل الله يرزقك ذرية يَغْدُونَ إِلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيَرُوحُونَ.
1: Demikian apa yang dulu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, bagaimana umat Islam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita berpegang, kita perjuangkan Baitul Maqdis supaya kita dapat berjuang bersama dan memerdekakan Palestina.
0: فذرية أبناء فلسطين تغدو إلى المسجد الأقصى وتروح رغم كل المضايقات ورغم كل الحواجز ورغم كل الاعتقالات ورغم كل ما ينزله الاحتلال الإسرائيلي بأبناء القدس وأبناء فلسطين بأبناء أكناف بيت المقدس كافة.
1: Karena itu, apapun yang terjadi, kita akan berjuang untuk memperjuangkan Baitul Maqdis dan Palestine untuk kemenangan kita bersama.
0: سأختم. ولكننا أيها الأحباب أيها الكرام سنبقى نحمل هذه الأمانة أمانة الرباط وأمانة الثبات وأمانة الإعمار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا للمسجد الأقصى ومقدساتها إلى أن يأذن الله تعالى بوحدة هذه الأمة وجمع كلمتها ولم شملها لتنطلق مرة أخرى صوب القدس فاتحة محررة منتصرة بعون الله وذلك إن شاء الله يوم قريب عند الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Di pundak kita semua ada beban untuk bagaimana kita bisa membantu memerdekakan Palestina dan memerdekakan Masjidil Aqsa. Karena itu di pundak kita semua, mari kita semua bersatu untuk memperjuangkan Palestina merdeka.
2: أيها الحضور البرنامج التالي الدعاء الذي سيلقيها الشيخ أحمد إبراهيم الساوي من هيئة كبار العلماء الأزهر فليتفضل.
3: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Itu dia tadi salat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta, pendengar Pro 1. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Nah, nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama mendengarkan berita dari Warta Berita Pro 1 Jakarta.